0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورتي الفاتحة والبقرة.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
0: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جراء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها خاشعين بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها.

0: لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومما جاء في فضل سورة الفاتحة أيضا ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، قالها ثلاثا غير تمام. خداج يعني ناقصة. فقيل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد، يعني قرأ الفاتحة، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، يعني هذا أول شروع في الفاتحة، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. يعني الله عز وجل يسمعك حينما تقرأ الفاتحة، كأنك تناجي الله سبحانه وتعالى. وأي فضل أعظم من هذا الفضل، أنك تناجي الله، تقول الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل الذي يكون فيه العبد مناجا لربه مع هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة،

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الرعد. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم. هذا سؤال ورد في الواتساب، تقول أو يقول السائل أو السائلة، يقول كل شهر يختم القرآن بحمد الله، فهل هناك دعاء يقوله في نهاية الختمة، وهل هناك سجدة شكر؟
3: بالنسبة لسجدة الشكر، سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة، حصلت له نعمة. أما القراءة العادية يقرأ الإنسان، بعض الأخوان عندنا وبعض الأخوات ما شاء الله تبارك الله يختمون القرآن في كل أسبوع مرتين، بعضهم في كل أسبوع مرة،
2: نعم،
3: وبعضهم في الشهر مرة. فهل معنى هذا أنه بعد كل ختمة يسجد شكر؟ لا، هذا ما ورد بهذا الطريقة. لكن لو أنعم الله عز وجل عليه بحفظ القرآن وسجد لله شكرا، هو أو والده وأهله سجدوا شكر لله، لأن نعمة عظيمة،
2: نعم،
3: هذا ممكن تجددت له نعمة، ممكن. لكن هنا لم يرد دعاء معين لختم القرآن، لم يرد. وحتى في بعض المصاحف في نهاية المصحف مكتوب دعاء ختم القرآن، ما أدري أنا من أين جاءوا بهذا الدعاء، يعني أتوا به بطريقة كأنه وارد.
2: نعم.
3: وبعضهم ينسب دعاء ختم القرآن الكريم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا لم يرد عنه رحمه الله أن هناك دعاء خاص لختم القرآن. لكن بعد أي عبادة، و دعا الإنسان ربه سبحانه وتعالى، اللهم تقبل مني،
2: نعم،
3: إنك أنت السميع العليم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.

0: هذا طيب، لأن الإنسان يعبد الله عز وجل ولا يدري عبادته مقبولة غير مقبولة. يستحضر الإخلاص إذا حس من نفسه شيء من الرياء حصل في القلب أو كذا، أو خاف من الرياء، يقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لكن شيء مخصوص، دعاء مخصوص يسمى بدعاء ختم القرآن ما فيه. نعم ليس هناك. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.

أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: الموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أمسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم

0: أأنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
2: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة الأنعام.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: سورة بدأت بقسم بالقرآن الكريم وتتعرض لقضية الوقوع في الخطأ وعواقبه، وأتت على ذكر قصص لأنبياء كرام. سورة صاد تستمعون لها بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي تلاوة مباركة لسورة صاد.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله داود حين دهمه البلاء المشهود خضع لمن ابتلاه وهو الرحيم الودود بالركوع والسجود، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فجاءته البشرى من ربه والجواب فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم:
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

0: الاندرويد والايفون والاستماع الى اذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم اذاعة البحرين باللغة العربية او الانجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الاذاعة موجة 106.1 FM. اذاعة القرآن الكريم من البحرين، اثير الروح.
1: حث الله المؤمنين دائما على التشاور فيما بينهم لخير حياتهم، وخصوصا في هذه السورة. القارئ محمد أنور عبد الحليم محمود يتلو على أسماعكم سورة الشورى.

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد.

عليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد

من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الشورى، استمعتم إليها بصوت القارئ محمد أنور عبد الحليم محمود.
2: أبواب السماء. اللهم يا غني يا رزاق، ارزقنا رزقا واسعا طيبا، وبارك في عمورنا وأعمالنا، وافتح لنا أبواب الخير من حيث لا نحتسب. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واكتب لنا القناعة والغنى بفضلك وكرمك، يا أكرم مسؤول ويا أعظم مأمول.
3: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا، وأنت أعلم به منا.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.

0: وتصنع ليومنا الرضا والبهجة ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج عهود تلفت.
1: اللهم ارزقنا في هذا الصباح العفو والعافية والسعة في الرزق، وباعدنا فيه عن الخطيئة والضلالة، واجعلنا من أهل الجنة، واجعل لنا نصيبا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أجود الأجودين.
0: أحاديث الصباح.
1: الذاكر الله لا تدنيه مشاعر الرغبة والرهبة من غير الله، فذكره سبحانه وتعالى باب مفتوح بين العبد وربه، ما لم يغلقه العبد بغفلته.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 3 مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: رواه أبو داود.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،
0: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله، رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم،
1: رواه الترمذي.

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: أحاديث الصباح.
3: جاء القرآن الكريم بأسلوب القصة، ذلك أن النفس تحب وتتشوق لمعرفة أحداثها ونتائجها، كما أن القصة أسلوب سهل لتوصيل الحكمة والمعنى المراد.
4: سورة العنكبوت، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة العنكبوت.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: ما أحوجنا أن نقف مع القصص التي وردت في الكتاب والسنة، فهي ليست سردا للتاريخ، بل هي رسائل نافعة تبقى صالحة لكل زمان. قصص من الكتاب والسنة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الخصومة التي حصلت بين المنافق واليهودي. فقد جاء في الأثر أن عامر بن عبد الله الشعبي قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فهذا المنافق هو كافر لأنه يبطن الكفر، هو كافر داخل قلبه لكن في الظاهر يظهر للناس أنه مؤمن وأنه مسلم. فقال هذا اليهودي لهذا المنافق: هيا بنا نذهب إلى محمد لكي نتحاكم عنده، لأن هذا اليهودي

يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. فنبينا صلى الله عليه وسلم معروف عنه أنه يقول الحق دائما، وأنه لا يفرق بين مسلم وكافر في الحقوق، فكل يأخذ حقه. وأيضا من مواصفاته صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ الرشوة، والرشوة هي هدية تعطى للقاضي الذي يحكم بين الناس. فأحد المتخاصمين يعطي القاضي هدية لكي يحكم القاضي له في هذه القضية، فيكون هذا الذي أعطى الرشوة هو صاحب الحق، ويكون الطرف الآخر هو الظالم، فيقوم القاضي ويحكم على هذا الطرف الآخر أنه مجرم وأنه ظالم وأنه قد أكل الأموال بالباطل وسرق الأموال وغير ذلك، كل ذلك بسبب هذه الرشوة. فلذلك هذا اليهودي يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الرشوة، وأنه يقول الحق. ولكن هذا المنافق الكافر الذي يظهر الإسلام وأنه مسلم قال لا، لا نريد أن نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بل نريد أن نتحاكم إلى اليهود. لأن هذا المنافق يعلم أن اليهود يأخذون الرشوة وأنه سيربح الحكم بذلك. فبعدها اتفق على أنهما يذهبان إلى رجل كاهن في قبيلة جهينة، هذه قبيلة عربية مشهورة ومعروفة، فاتفق على أن يذهب إلى هذا الكاهن لكي يحكم بينهم في هذه الخصومة وفي هذه المشكلة التي حصلت بينهما. فأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه الآية تفضح هذا المنافق وتفضح هؤلاء المنافقين الذين لا يريدون حكم الله عز وجل ولا يريدون حكم نبيه صلى الله عليه وسلم، بل يريدون حكم الكفار، لأن الكفار لا يحكمون بشرع الله عز وجل، ولأنهم يأخذون الرشوة. فالظالم يأتي إلى هؤلاء الكفار ويعطيهم الرشوة فيحكمون له أنه مظلوم وأنه صاحب الحق، أو أن هذه الأرض له، أو أن هذا المال له، أو غير ذلك. المهم أنه سيكسب القضية ويربحها، وبعد ذلك تضيع الحقوق. فلذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا أننا نحكم بغير شرع الله عز وجل، فلا بد علينا أننا في جميع حياتنا لا بد أن نحكم بما علمنا الله سبحانه وتعالى وبما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب على القاضي أو الذي يحكم بين الناس في الخصومات أنه يتقي الله سبحانه وتعالى، وأنه سواء كانت هذه الخصومة داخل المحكمة أو خارج المحكمة في مسجد أو غيره، فإنه لا بد على الذي اختاروه الناس أن يحكم بينهم في هذه الخصومة وفي هذا النزاع أنه يحكم بالحق وأن يعطي صاحب الحق.

حقه وأن لا يقبل الرشوة. فقد روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فالذي يعطي الرشوة والذي يأخذ الرشوة هذا ملعون مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الرشوة حرام في كل شيء. فبعض الأحيان يأتي شخص إلى أحد الموظفين في أحد الجهات ويقول له: سأعطيك هذا المبلغ لكي تسرع لي هذه المعاملة. الموظف يخبره أن هناك أناس ينتظرون، ولكن هذا الشخص يريد أن يتقدم على الناس ويأخذ حقوقهم، فيبدأ فيزيد في هذا المبلغ، المبلغ الحرام وهو الرشوة، فيقول له: سأعطيك مبلغ كذا، هل ترضى؟ هذا الموظف إذا كان عنده دين وعنده مبدأ سيقول له: لا، لو تعطيني أموال الدنيا فإنني لا أظلم أحد. وهناك موظفين ما يقول هذا الكلام، يقول لك: لا مشكلة، أعطيني المبلغ أو أرسله لي عن طريق البنك أو كذا، ويبدأ بظلم الناس ويأخذ أوراق هذا الرجل أو هذه المعاملة ويسرعها، ويحصل الظلم لجميع هؤلاء الناس المساكين الذين ينتظرون أن تكتمل المعاملات التي تخصهم. فهذه هي المشكلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي جميع المسلمين. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لعن الراشي والمرتشي والرائش. فالرائش هو الوسيط الذي يسهل موضوع الرشوة، فيأتي شخص ويقول لهذا الذي عنده المعاملة، يقول له: هل تريد أن أرتب لك مع شخص، مع موظف، تعطيه مبلغ لكي يسرع لك العملية، وكذلك أنا أيضا تعطيني مبلغ؟ فيوافق هذا الشخص الذي عنده المعاملة، فيقول له مثلا: لا مشكلة، سأعطيك مثلا 100 دينار، لك 50 دينار، وللموظف 50 دينار، وأرجوكم سرعوا لي هذه المعاملة لكي لا أنتظر هذا الوقت كله، فبدل أن تأخذ هذه المعاملة أسبوع تأخذ ساعة فقط وينتهي كل الأمر. فهذا الذي أعطى المبلغ وهذا الذي نسق بين الراشي والمرتشي كلهم ملعونون، هؤلاء الثلاثة كلهم ملعونون مطرودون من رحمة الله عز وجل. وهذا الأمر خطير جدا، أن الإنسان يضحي بآخرته ويخسر الجنة ويعذب في النار بسبب هذه الأمور وهذه الذنوب الكبيرة التي أخبرنا الله عنها وأخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن المنافقين هم أشر من اليهود، لأن اليهود يظهرون الكفر ويظهرون العداوة، ولكن المنافق يبطن الكفر ويخفي هذا الكفر في قلبه ويظهر للناس أنه مسلم، ويبدأ يحاول أن يؤذي المسلمين بجميع أنواع الأذية. وفي كثير من الأحيان لا يشكون في هذا المنافق لأنه في الظاهر مسلم. فنسأل الله السلامة والعافية. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة بإذن الله قصة اليهودي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره

0: أن بعض المسلمين يحلفون بالكعبة، فيا ترى ماذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام بعد هذه الشكوى؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح.

0: الإكثار من ذكر الله براءة من النفاق، وفكاك من أسر الهوى، وجسر يصل به المؤمن إلى مرضات ربه وما أعده له من النعيم المقيم.
1: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفجر.

وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.

0: المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. الحياء أيها الأحبة خلق يبعث في النفس بغض القبيح، ويحول بين صاحبه وبين الفحش والبذاءة. وقد رفع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من شأن الحياء فجعله خلق الإسلام، ثم رفعه فجعله شعبة من الإيمان، ثم رفعه فجعله قرينا للإيمان، حتى جعل منزلته الدين كله. وكيف لا يكون بهذه المنزلة العظيمة وهو يقتضي ما يقتضيه الإيمان ويأبى ما يأباه؟ فالحياء من الله يمنع من مخالفة أمر الله، ويقضي بطاعته سبحانه وتعالى، ويغرس في النفس مراقبته في السر والعلن. فصاحب الحياء لا يظلم ولا يسرق ولا يأتي ببهتان، لأنه يرى الله معه أينما كان ومتى كان. والحياء في النعمة شكر، وفي المصيبة صبر، وفي المعصية مراقبة، وفي الأقوال صدق، وفي المعاملة شرف، وفي الأموال سخاء، وفي القضاء عدل، وفي الودائع أمانة. وهكذا يجمع الحياء من الله كل الفضائل التي يطلبها الإيمان بالله، فإذا وجد الحياء وجد الإيمان.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: اللهم ارزقنا ذكرا طيبا وسيرة حسنة بين خلقك، نستأنس بها

تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح.

العقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

0: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سور القرآن ما جاء في فضل سورة الملك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. القرآن بالعموم يأتي شفيعا لأصحابه، لكن هذه السورة أيضا لها شأن خاص وفضل خاص في الشفاعة للمسلم يوم القيامة لمن داوم على تلاوتها.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا

0: حاجتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: سورة عرضت آيات الله في النفس والآفاق وحذرت من التكذيب بها. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت، كانت بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.
1: إذا ضاقت بك السبل ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله في الدنيا والآخرة.

سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر

قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون

مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف سورة النحل. تتعدد الأدوار التي تمارسها الأسرة لدعم العملية التعليمية، فمنها ما هو مادي ومنها ما هو نفسي وعاطفي، وكل دور مستمعينا، كل دور يلبي احتياجات أساسية لا يمكن إغفالها. وبقدر ما تنجح الأسرة في إشباع هذه الاحتياجات تتحقق أهداف العملية التعليمية وتؤتي ثمارها. فمثلا الرفاه العاطفي والصحة النفسية للأبناء ضمانة أكيدة لنجاحهم الأكاديمي، وهو الدور الأساسي الذي تؤديه الأسرة، ويسبق دورها المادي، بل ويغلفه بغلاف الرحمة والحب، وهو الدور الذي لا يمكن للمدرسة أن تقوم به وحدها أبدا مهما امتلكت من اختصاصيين نفسيين أو اجتماعيين. فحاجة الأبناء للحب اللامشروط أحبتنا لا يمكن إشباعها إلا في أجواء الأسرة، ذلك الحب الذي يعزز الثقة بالنفس ويرفع القدرة على التحمل ومواجهة الضغوط، ويقلل من التوتر والانفعالات الحادة، ومن ثم ينعكس ذلك كله على مستوى التحصيل الأكاديمي. فالابن لن يرهب الامتحانات ولن يرهب الحديث، سواء كان ذلك في اختبار شفهي أو نقاش علمي، عكس متلازمة الفشل التي يعيشها الطالب الذي يفتقد الأجواء الأسرية الآمنة المشبعة بالحب، فتهتز ثقته بنفسه ويعاني من الاضطرابات النفسية، وينعكس ذلك كله على تراجع مستواه الأكاديمي. ومن الأمور بالغة الأهمية المرتبطة بالدعم النفسي والعاطفي الابتعاد عن منهج المقارنة شديد الإيذاء، فلكل طفل نوعية ذكاء مختلفة عن الآخر، ولكل طفل قدرات خاصة، ولكل طفل طبيعة شخصية مختلفة، ومن ثم فكل طفل مميز على نحو ما. حتى الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو صعوبات في القراءة لديهم نقاط مميزة ينبغي التركيز عليها والبناء عليها ودعمها. ومقارنة تطور الطفل بنفسه لا بباقي أقرانه، ولا بد من الشراكة الكاملة بين الأسرة والمدرسة في اعتماد هذا المنهج. وهنا يقع على الأسرة واجب التواصل مع المدرسة والمعلمين حتى لا يحدث أي صراع أو تناقض في الاستراتيجية المتبعة لتطوير مهارات الطفل. أيضا على الأسرة أن تفعل مهارات الاستماع والتواصل، وأن تكون بيئة مناسبة لإجراء حوارات بلا قيود، حتى يمكن للطفل أن يقوم بتفريغ كل ما يشعر به أو يفكر فيه أو يعاني منه بلا خوف أو خشية من الحكم عليه. وهنا على الأسرة التي تتمتع بالذكاء العاطفي أن تقلل النقد لأقل حد ممكن، حتى لا يلجأ الطفل لحماية نفسه من النقد ببناء حواجز نفسية تمنعه من التواصل والإفضاء. فالتوجيه ينبغي أن يكون بذكاء وبلطف، وتفيد القصص الحقيقية والرمزية كثيرا في هذا الصدد، ويبقى الدعم والتحفيز النفسي الذي تقدمه الأسرة بمثابة الشرارة التي تطلق القدرات الكامنة للأبناء للسعي للتفوق الخلقي والأكاديمي معا. وتأتي أهم أدوار الأسرة أيها الأحبة في قيادة العملية التعليمية على طريق الإدارة الحياتية الناجحة للأبناء، وعلى طريق مساعدتهم على حسن إدارة وتنظيم الوقت، فهو
هناك وقت للدراسة الأكاديمية ووقت للترفيه.

وقت للتعلم الذاتي ووقت لتنمية المهارات. فالأبناء خاصة في مراحلهم العمرية المبكرة بحاجة لمن يساعدهم في وضع قائمة مهام مناسبة، وهم بحاجة أيضا لمن يتابع تنفيذ هذه القائمة، أو لنقل إنهم بحاجة للمراقبة الوالدية الذكية، ومن ثم التشارك في تقييم النتائج والمخرجات وتعديل قوائم المهام بحسب هذا التقييم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحى

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة يونس عليه السلام.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة يونس عليه السلام.
2: بسم

0: آمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة يونس عليه السلام.
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
4: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
5: الروح. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. يتلو على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة طه.

0: هدى.
1: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.

تجارب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.

آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

نُهَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى

أعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر

كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

له وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.

همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.

بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلا

0: تلا على مسامعكم أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة طه.
1: مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن.
2: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
2: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
3: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الجاثية. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الجاثية.
2: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن النظام الدقيق الذي قدره الله تعالى لدورة الماء على سطح الأرض جعل العلماء يحسبون ويدرسون طرقا جديدة لتنقية الماء وجعله صالحا للشرب. وقد تكون المفاجأة أن ما وجدوه في القرن 21 قد تحدث عنه القرآن قبلهم. يقوم العلماء اليوم بمحاولات لتخزين الماء بهدف تنقيته وجعله صالحا للشرب، فبقاؤه تحت الأرض لعدة شهور يؤدي لقتل الجراثيم والشوائب والكائنات الضارة الموجودة فيه. فالأبحاث تشير إلى أن المياه الملوثة بشدة يمكن أن تنقى بسهولة من خلال ضخها تحت الأرض وتركها لمدة كافية، فهذه التقنية الطبيعية أفضل وأرخص طريقة لتنقية الماء تنقية كاملة. ويقول سبحانه واصفا نعمته على عباده ومذكرهم بفضله وكرمه عليهم:

ولو تأملنا في الآية الكريمة نلاحظ ورود كلمتين: فأسقيناكموه وبخازنين، نجد أن البيان الإلهي قد ربط بين تخزين الماء وبين كونه قابلا للشرب والسقاية، وكأن في هذا الربط إشارة إلى أهمية تخزين الماء تحت سطح الأرض لجعله صالحا للشرب. فتخزين الماء تحت الأرض اصطناعيا له تكاليف، ويحتاج لمضخات وتجهيزات معقدة، ولكن الله تعالى من فضله لم يكلفنا أي شيء، فقد جعل تراب الأرض وبعض صخوره ذات مسامات ينفذ منها الماء إلى الأسفل، ولكن تحت ذلك جعل الله طبقة من الصخور لا تسمح بمرور قطرة واحدة من الماء ليبقى مخزونا لنا. فسبحان الله عدد قطرات الأمطار. تأملات قرآنية.

العقلية. وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الأحقاف. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: فضيلة الشيخ، هذا الأخ يسأل يقول وقت الصلاة أحيانا يكون عنده بسبب مرض معين أو يشتكي من تعب معين يكون عنده بعض سلس البول.
2: نعم.
1: فما حكم صلاته في المسجد بهذه الطريقة في هذا الأمر؟
2: نعم، الحمد لله رب العالمين. من به سلس بول أو تفلت ريح، وكذا بالنسبة للنساء الاستحاضة ونزول الدم غير دم الدورة ودم النفاس، هؤلاء حكمهم واضح، وشريعتنا الإسلامية شريعة سمحة وسهلة، والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا

0: وسعها. فعلى الإنسان كما قال الله عز وجل أن يتقي الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم.
1: نعم.
0: في النواهي يجتنب الإنسان النواهي كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
1: نعم.
0: فإذا كان السبب سلس البول عند هذا الأخ سبب مرض، فعليه طبعا لابد أن يذهب إلى العلاج ويأخذ علاج، لقوله عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله. فالإنسان مأمور أن يذهب إلى العلاج ويطلب العلاج ويأخذ الدواء، وليحذر أن يكون السبب الوسواس، لأن بعضهم هو ليس بمريض، لا هو كبير في السن، ولا عنده ألم في الظهر، ولا عنده كذا، ولا عنده، وراجع الطبيب، الطبيب قال لا أنت. فهذا بعضهم نوع من عنده شيء من الوسواس، هو يشعر أنه ينزل عليه شيء ولا ينزل. ولكن إذا كان عنده حقيقة وهو حالة مرضية ويعرفها و...
2: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
4: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مستمعين الأكارم، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والمنافقون بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أعوذ بالله.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والمنافقون بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد.
1: اللهم

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: القارئ الشيخ عمر مظفر يتلو على أسماعكم الكريمة سورة المرسلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة المرسلات.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تخيلوا هذا المشهد: الدنيا في لحظاتها الأخيرة، الأرض تضطرب، القلوب ترتجف، الناس في ذهول عظيم، كل شيء يوشك أن ينتهي. هي ليست أزمة عابرة، إنها الساعة، يوم القيامة، النهاية الكبرى، اللحظة التي تنقطع فيها الآمال الدنيوية وتسقط فيها الحسابات الطويلة، ويعلم الإنسان أن وقت العمل قد أوشك أن يغلق. في ذلك المشهد المهيب، في هذه اللحظة التي لو سمعها الإنسان لانشغل بنفسه وترك ما في يده ونسي كل شيء حوله، في هذه اللحظات هناك رجل يحمل في يده فسيلة. تأمل معي هذه اللحظة وذلك المشهد، يحمل في يده نبتة صغيرة من النخل. تأمل معي في هذه اللحظات، هذه النبتة لن يكون لها ظل ولا ثمر ولا أحد ينتظر أن يأكل منها في هذه اللحظات، أصلا لن يستفيد منها أحد لأن القيامة ستقوم الآن. السؤال: ماذا يفعل بها؟ ماذا يفعل بهذه الفسيلة، بهذه النبتة الصغيرة؟ هل يزرعها ولا ما يزرعها ولا يتركها؟ هنا يأتي التوجيه النبوي العجيب،

0: الذي يزلزل معنى الكسل واليأس والتأجيل في قلوبنا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. الله أكبر. حتى الساعة تقوم اغرس واعمل، حتى والوقت ضيق اغرس، حتى وإن لم ترى الثمرة اغرس، حتى وإن ظننت أن العمل صغير اغرس واعمل وابذل. فالمؤمن لا يعرف الفراغ ولا يستسلم ولا يترك الخير لأنه ما شاف النتيجة إلى الآن. المؤمن صاحب الأثر يعمل إلى آخر لحظة. هذا الحديث ليس مجرد عن كلام عن زراعة نخلة وفسيلة، بل هو منهج حياة. وكما قيل: لا تنتظر الظروف المثالية لتبدأ، لا تنتظر العمر الطويل لتعمل، ولا أن يصفق لك الناس لتبذل. ابدأ من الآن واغرس طاعة، اغرس خلقا، اغرس علما، اغرس عادة صالحة، كلمة طيبة، أثر في قلب إنسان. فرب فسيلة صغيرة في يدك اليوم تكون عند الله عمل عظيم في صحيفتك يوم غد. يعني لك أن تتخيل إنسان ماسك في يده فسيلة صغيرة ويبي يغرسها في الأرض، وفي اللحظة نفسها تقوم الساعة، بتنتهي الدنيا وانقضى زمن العمل وسينقضي، وما في وقت، ما راح ينتظر فيه الإنسان ثمرة هذه الفسيلة والنخلة. ما في وقت أنه ينتظر أنه يستفيد من ظلها ولا ثمرها ولا التمر. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. وهذا معنى عظيم. المقصود فيه أن المسلم صاحب الخير يبادر ولو ضاق الوقت، يصنع المعروف ولو ظن الناس أن الفرصة قد انتهت، ونعمل من الصالحات حتى وإن ما رأينا الثمرة القريبة، ونقف وقفة كذلك مع كلمة الفسيلة. لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف بالفسيلة؟ وهي نبتة صغيرة من النخل تغرس في الأرض، ثم تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى سقي، وأن نصبر عليها وأن نرعاها إلى أن تكبر وإلى أن تثمر، وتحتاج إلى سنوات. يعني تخيل الواحد يتساءل: شلون يعني أغرس فسيلة والساعة قد قامت ستقوم؟ يدلك على أنك لابد أن تعمل وأن تقدم الخير وأن تبذل، لا تتوقف. كثير من الأعمال في الأعمال الصالحة في حياتنا، من تربية أبناء وتعليم القرآن وصدقات جارية بسيطة، تعليم الطلاب وإماطة أذى، مساعدة محتاجين، نؤجلها ولا نعملها. لماذا؟ أنت اليوم ممكن ما تشوف ثمرتها اليوم، وقد لا تظهر نتيجتها في هذا الأسبوع، وقد لا يعرف الناس أثرها الآن، لكن الله عز وجل يعلم، والزمن سيكشف لك الثمرة. فاغرس أثرا، فرب فسيلة صغيرة اليوم تكون نخلة مباركة في الغد. اللهم اجعلنا من أهل العمل والنفع، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمارنا، واجعل لنا في كل يوم فسيلة خير نغرسها، وأثرا صالحا نتركه، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر. وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

من النصائح المهمة مستمعينا لأولياء الأمور مع اقتراب العودة لمقاعد الدراسة بعد إجازة صيفية طويلة امتدت لأسابيع: النوم الصحي وبشكل كاف وتجنب السهر. فمن أهم المشكلات الصحية التي تواجه أبناءنا الطلاب هي السهر، فالإنسان يحتاج متوسط الوقت للنوم من 7 إلى 8 ساعات، أما الأطفال الصغار ما دون سن الدراسة يحتاجون إلى حدود 10 ساعات من النوم يوميا، فالنوم

مهم جدا لصحة الإنسان، سواء عقليا جسديا أو نفسيا. والحقيقة التي يجهلها الكثيرون أنه يوجد ثلاثة أنواع من الهرمونات تتأثر بالنوم المتأخر. كذلك من النصائح المهمة مع اقتراب العودة للمدارس عدم تجاوز ساعات استخدام الأجهزة الإلكترونية، فللأسف أصبحت التقنيات هي المهيمنة على حياة الأطفال، مما يؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي. لذا ينصح بضرورة تقنين استخدام الأجهزة يوميا لتفادي المشكلات الصحية المترتبة على ذلك. وثالث النصائح أيها الأحبة يتمثل في تخصيص ساعة يوميا لممارسة الرياضة، لكونها تعمل على تنشيط الجسم وتنشيط الدورة الدموية، وتساعد أيضا على تقوية الذاكرة وتحسين الحالة النفسية وتنشيط خلايا الجسم والمخ، وبالتالي استقبال المعلومات واستذكار الدروس بشكل جيد. رابعا، الحرص على تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية المطلوبة للجسم، والماء والعصائر الطازجة، وتجنب المشروبات الغازية، وتجنب السلوكيات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة الوزن. أما خامسا مستمعينا، فهو عدم تجاهل وجبة الفطور الصباحي. هذه الوجبة تعد من الوجبات المهمة من الناحية الغذائية، لأنها تأتي بعد مدة طويلة من آخر وجبة تم تناولها، حيث تساعد على زيادة النشاط والتحصيل العلمي، لأنها تمد الجسم بالطاقة والعناصر التي يحتاجها. وحتى نتجنب إصابة أبنائنا بسوء التغذية الذي يضعف الذاكرة ويحد من مستويات الذكاء، مما يؤثر على التحصيل الدراسي. لذا يجب تعويد أبنائنا على تناول الإفطار في المنزل قبل الذهاب إلى المدرسة. ويفضل تنوع إعداد طعام الإفطار قدر الإمكان، مع الحرص على الاحتفاظ بالقيمة الغذائية، مع ملاحظة أن تأخر الابن في النوم لساعات متأخرة يؤدي إلى الاستيقاظ المتأخر في الصباح، وبالتالي يؤدي لعدم تمكنه من تناول الإفطار. كما أن وجبة الإفطار تساعد الطلبة على تنظيم الوجبات الثلاث. الالتزام بهذه النصائح مستمعين الأفاضل وأولياء الأمور من شأنه التأثير على مستوى الإدراك العلمي لدى أبنائنا الطلاب وصحتهم النفسية والبدنية والذهنية، وبالتالي مستوى الإنتاجية والتعلم.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها. سورة الإسراء بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: بسم الله.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى

ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.

العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده.

يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من

زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي تلاوة مباركة لسورة الإسراء.
1: اللهم
2: اللهم
1: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني.
2: يا ستير
1: يا ستير يا غفار،
2: اللهم
1: اللهم آمين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: الجنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، فيما يلي ننصت وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة يوسف للقارئ الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة من سورة يوسف تلاها على أسماعكم الكريمة الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم أنت

ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: فيما يلي ننصت خاشعين إلى جزء تبارك بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل

0: له ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الأعراف.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الله هو الهادي، وبه يستعان على الظالم والعاصي. وها هو موسى عليه السلام يسأل ربه أن يوفقه في دعوته ويعينه على تحمل مشاقها.
1: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.

0: سورة طه.
1: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون

يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر

وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة

وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: أيها الأحبة في كل مكان، نبقى الآن مع هذه التلاوة العطرة لسورة الأحزاب، يتلوها عليكم القارئ خليفة الطنهجي.

0: مستمعين الكرام، كنا مع تلاوة خاشعة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة الأحزاب.
1: الأذكار دعاء كفارة المجلس.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

تاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: أذكار المساء.
3: إيه، هذه حال الدنيا.
4: ما يحزنك أيها الشيخ؟
3: قلة الزاد وطول السفر وكثرة الذنوب، وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا. ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا، ودنت منيتنا فمن ينجينا. فتجمعوا أهل القطيعة والجفا، نبكي شهورا قد مضت وسنينا.
4: حنانيك أيها الشيخ الوقور، فإن ربك رحيم غفور. إذا أوجعت تلك الذنوب فداوها برفع يد في الليل، والليل مظلم. ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم.
3: إيه يا بحر، لو علمت عظم ذنوبي لكففت عن لومي وتأنيبي.
4: أيها الشيخ الوقور، إن شئت أرشدتك إلى دواء تلك الذنوب.
3: علي به يا بحر.
4: إنه الإكثار من ذكر علام الغيوب. ألم يبلغك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فإن رمت أن تكون من المقربين من رب العالمين فكن له من الذاكرين. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وخير الذكر ما ورد عن سيد البشر في الصباح والمساء. وإليك أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
5: الأذكار، أذكار المساء.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

0: وسلم على نبينا محمد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

الأسرة مستمعين الكرام هي المؤسسة الأولى التي ينشأ في أحضانها الطالب ويمتلك عبرها الأساسيات التي تؤهله للالتحاق بالمدرسة. والطالب المتفوق دراسيا خلفه أسرة حريصة على دراسته ومتابعته في المنزل والمدرسة، فكلما كان عدد الساعات التي تقضيها الأسرة مع الطالب كبيرة كان ذلك دافعا لهم نحو التحصيل الدراسي. وعند قيام المؤسسات التعليمية بوظيفة التعليم ذلك لا يعني أن الأسرة في معزل عن دورها الأهم والأساسي في التربية، وعليها أن تكمل رسالتها الأسمى تجاه أبنائها في التربية والتعليم، فهي التي تدفع الطالب إليه وتهيئ له الظروف المناسبة لذلك، وتسعد بنجاحه وتحزن لفشله. وهذا أحبتنا ما يذهب إليه عدد من المختصين من أن المؤسسات التعليمية لن تضعف دور الأسرة في تعليم أبنائها، بل زادت من مسؤوليتها وجعلت وظيفة التعليم من الوظائف الأساسية في الأسرة المعاصرة. ومن هنا فإن الأسرة هي المسؤولة الأولى عن اختيار التعليم المناسب لأبنائها ومتابعة تحصيلهم الدراسي وعلاج الصعوبات التي تواجههم. ودون تعاون الأسرة مع المدرسة لا يتحقق النجاح في الوصول إلى المستوى المرضي للجميع. لذا فإن إصلاح الأساس يصلح البناء، وكلما كان الكيان الأسري سليما ومتماسكا كان لذلك انعكاساته الإيجابية على المجتمع. فالأسرة التي تقوم على أسس من الفضيلة والأخلاق والتعاون تعتبر ركيزة من ركائز ذلك المجتمع الذي سيكون مجتمعا قويا متماسكا متعاونا يسير في ركب الرقي والتطور. وعندما يتغير المجتمع فإن الأسرة تتأثر بهذا التغير وتستجيب له، وتحاول أن تتكيف مع الأوضاع الاجتماعية الجديدة. ولعل الأسرة هي النظام الاجتماعي الوحيد الذي يرتبط بكل أنظمة المجتمع، إذ أن الأفراد الذين يمثلون أنظمة المجتمع المختلفة ينتمون إلى أسر كان لها الأثر في تهيئتهم. ومن هنا أصبح من الضروري أن تعود الأسرة إلى دورها الحقيقي في تربية الأبناء وتبصيرهم بأنفسهم وأوضاعهم، ثم التفاهم لإيجاد مساحات مشتركة داخل البيئة الأسرية وخارجها، وتحديد الأهداف والأدوار والحاجات الشخصية والأسرية التي يعيشونها في الحاضر ويطمحون إليها في المستقبل. وستبقى الأسرة هي المدرسة الأولى في تاريخ البشرية، ودورها أساسي ومهم في رعاية الأبناء وتربيتهم على اختلافهم وتنوع مواهبهم وقدراتهم وإمكاناتهم وفروقاتهم الفردية. وبالتالي أيها الكرام الأعزاء، ما تقدمه الأسرة بالإضافة إلى المؤسسة التعليمية ووسائل الإعلام المختلفة ومصادر المعلومات من معطيات ثقافية وخبرات ومهارات متنوعة تسهم بدرجة كبيرة في تكوين شخصية

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان.

0: القارئ الشيخ محمد البراك سورة سبأ.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير
2: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة ياسين بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة ياسين. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة مريم عليها السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

0: أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة مريم عليها السلام.
2: نسأل الله الذي ليس لقضائه دافع ولا

ودائع، وهو للدعوات سامع، أن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل

0: الآخرة.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ

0: قريتكم إنهم أناس
1: يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تخيلوا هذا المشهد: الدنيا في لحظاتها الأخيرة، الأرض تضطرب، القلوب ترتجف، الناس

في ذهول عظيم كل شيء يوشك أن ينتهي. هي ليست أزمة عابرة، إنها الساعة، يوم القيامة، النهاية الكبرى، اللحظة التي تنقطع فيها الآمال الدنيوية وتسقط فيها الحسابات الطويلة، ويعلم الإنسان أن وقت العمل قد أوشك أن يغلق في ذلك المشهد المهيب، في هذه اللحظة التي لو سمعها الإنسان لانشغل بنفسه وترك ما في يده ونسي كل شيء حوله. في هذه اللحظات هناك رجل يحمل في يده فسيلة، تأمل معي هذه اللحظة وذلك المشهد، يحمل في يده نبتة صغيرة من النخل. تأمل معي في هذه اللحظات، هذه النبتة لن يكون لها ظل ولا ثمر ولا أحد ينتظر أن يأكل منها في هذه اللحظات، أصلا لن يستفيد منها أحد لأن القيامة ستقوم الآن. السؤال، ماذا يفعل بها؟ ماذا يفعل بهذه الفسيلة، بهذه النبتة الصغيرة؟ هل يزرعها ولا ما يزرعها ولا يتركها؟ هنا يأتي التوجيه النبوي العجيب الذي يزلزل معنى الكسل واليأس والتأجيل في قلوبنا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. الله أكبر. حتى الساعة تقوم اغرس واعمل، حتى والوقت ضيق اغرس، حتى وإن لم ترى الثمرة اغرس، حتى وإن ظننت أن العمل صغير اغرس واعمل وابذل. فالمؤمن لا يعرف الفراغ ولا يستسلم ولا يترك الخير لأنه ما شاف النتيجة إلى الآن. المؤمن صاحب الأثر يعمل إلى آخر لحظة. هذا الحديث ليس مجرد عن كلام عن زراعة نخلة وفسيلة، بل هو منهج حياة. وكما قيل، لا تنتظر الظروف المثالية لتبدأ، لا تنتظر العمر الطويل لتعمل، ولا أن يصفق لك الناس لتبذل. ابدأ من الآن واغرس طاعة، اغرس خلقا، اغرس علما، اغرس عادة صالحة، كلمة طيبة، أثرا في قلب إنسان، فرب فسيلة صغيرة في يدك اليوم تكون عند الله عمل عظيم في صحيفتك يوم غد. يعني لك أن تتخيل إنسان ماسك في يده فسيلة صغيرة ويبي يغرسها في الأرض، وفي اللحظة نفسها تقوم الساعة، بتنتهي الدنيا وانقضى زمن العمل وسينقضي وما في وقت، ما راح ينتظر فيه الإنسان ثمرة هذه الفسيلة والنخلة. ما في وقت أنه ينتظر أنه يستفيد من ظلها ولا ثمرها ولا التمر. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. وهذا معنى عظيم. المقصود فيه أن المسلم صاحب الخير يبادر ولو ضاق الوقت، يصنع المعروف ولو ظن الناس أن الفرصة قد انتهت، ونعمل من الصالحات حتى وإن ما رأينا الثمرة القريبة، ونقف وقفة كذلك مع كلمة الفسيلة. لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف بالفسيلة؟ وهي نبتة صغيرة من النخل تغرس في الأرض، ثم تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى سقي، وأن نصبر عليها وأن نرعاها إلى أن تكبر وإلى أن تثمر، وتحتاج إلى سنوات. يعني تخيل الواحد يتساءل، شلون يعني أغرس فسيلة والساعة قد قامت ستقوم؟ يدلك على أنك لابد أن تعمل وأن تقدم الخير وأن تبذل، لا تتوقف. كثير من الأعمال، في الأعمال الصالحة في حياتنا، من تربية أبناء وتعليم القرآن وصدقات جارية بسيطة، تعليم الطلاب وإماطة أذى، مساعدة محتاجين، نؤجلها ولا نعملها. لماذا؟ أنت اليوم ممكن ما تشوف ثمرتها اليوم، وقد لا تظهر نتيجتها في هذا الأسبوع، وقد لا يعرف الناس أثرها الآن، لكن الله عز وجل يعلم، والزمن سيكشف لك الثمرة. فاغرس أثرا، فرب فسيلة صغيرة اليوم تكون نخلة مباركة في الغد. اللهم اجعلنا من أهل العمل والنفع، وبارك لنا في أوقاتنا

0: أوقاتنا، وبارك لنا في أعمارنا، واجعل لنا في كل يوم فسيلة خير نغرسها وأثرا صالحا نتركه، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: الحمد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
4: الروح. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
5: بسم الله.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: تقول ابنها يضرب ويهان في المدرسة من قبل أحد المدرسين، وعند الحديث مع هذا المدرس تهجم عليها فاشتكت عليه، فلاموا عليها بأنها اشتكت على هذا المدرس، فهل عليها شيء؟
3: لا، شوف بارك الله فيك، هنا ينبغي على الآباء أولا أن يحترموا المعلمين.
2: نعم.
3: المعلم الأصل فيه، أنا أتكلم عن الأصل على الغالب، في شذوذ بعض المعلمين يعني سيء الخلق، أو بعض المعلمين ما عنده أعصاب يا أخي ويعتدي على الناس بسبب بدون سبب، يا أخي ما تصح أنت للتدريس.
2: نعم.
3: لا تدرس، ابتعد أحسن، أعصابك وأخلاقك ما تسمح لك أن تكون معلم. لكن بصفة عامة الأصل من الآباء ومن المسؤولين ومن المجتمع أن نحترم المعلم.
2: نعم.
3: فوظيفته وظيفة عظيمة. إن الله يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه صفوان بن عفسال قال إني جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا لمحبتهم لما يطلب. شوف الظاهرة، علم، إحنا نتكلم معلم يعني قاعد يعلم، والمعلم بس معلم يعلم ألف باء ولا واحد اثنين ولا واحد زائد واحد يساوي، لا، بل هو مربي، هو مربي. ولهذا إن الله يقول عليه الصلاة وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، فأيها المعلمون كونوا قدوة لهؤلاء الأبناء بأخلاقكم، وأيها الآباء احترموا هؤلاء المعلمين، احترموهم. فلو تعامل هذا المعلم معاملة أب عاقبه على خطأ وكذا، بعض الأشياء نطنشه.
2: نعم.
3: يعني نحن رأينا بعض المعلمين قديما بعضهم يمسح مخاط الطلاب صغار، طلاب صغار يمسح مخاطهم.
2: نعم.
3: أب، بعض الأبناء يدخلون المدرسة يأتي هذا المعلم على سنه وهؤلاء الصغار أطفال خيط الحذاء مفتوح يخاف أن يقع، يجلس على جلالة قدره على الأرض ويربط
2: الحذاء،
3: يربط حذاءه.
2: نعم.
3: ينظف، يعين في حمل الحقيبة. كثير من المعلمين

0: آباء فتعاملوا معهم على هذا الأساس. لكن إذا كان شيء لا غير مألوف وضرب يعني لا يعني لا يحتمل أو مبرح أو مؤذي لا ينبغي للمعلم أن يضرب بهذه الطريقة ولا أن يؤذي ولا أن يسب ولا أن يشتم. في طرق المتبعة في أنظمة في المدارس على المعلم أن يلتزم بهذه الأنظمة. ومسألة معاقبة الطالب ممكن نعاقبه بأمور كثيرة، ترغيب وترهيب هذا موجود
1: صحيح.
0: فإذا كان هذا الضرب لا والله شيء يعني لا يحتمل، لا تتكلمي مع المعلم مباشرة.
1: نعم لمرؤوسه أو
0: إيه بعد مرؤوسه يعني والله نبه فلان، يعني حتى لا تكون كشكوى، قل بس نبه فلان أن بعض الآباء يشتكون ترى أنت تسب، وبعض الآباء أولياء الأمور يشتكون بأنك تضرب. لا ترى تجنب هذه الأشياء ممكن يعني إيه. لكن كون أخطأ عليك بعدما حصل وأنت قمت بالشكوى وأخطأ خطأ يعني ما كان ينبغي أن يكون هذا لأن لكل فعل ردة فعل، ما ندري إيش حصل بينكم وطريقة ردة فعلك كذا إلى آخره. فأن يطلب الإنسان حقه فهذا جائز ليس بمحرم، لكن فمن عفى وأصلح فأجره على الله.
1: اللهم استعان.
0: وخاصة نعامله خلي يروح مثلا أبو الولد لهذا المعلم يقول ترحنا نعاملك أنت كأب لابننا في المدرسة، إحنا غايبين لكن أنت موجود ست ساعات أو سبع ساعات أو ثمان ساعات على حسب نظام المدرسة، أنت موجود معه فأنت معلمة وأنت مؤدبة وأنت، لكن جزاك الله خير تجنب مثلا
1: كذا وكذا.
0: واحد واثنين وثلاثة وأربعة وكذا، فيكون بين الناس تواصل تناصح.
1: ربما الابن أيضا يكون يعني عنده حركة
0: أيضا في نفس الوقت. نقول للآباء يا جماعة يا إخوان يا آباء أدبوا عيالكم
1: صحيح،
0: خلوا عيالكم يحترمون المعلمين. يعني كان بعض المعلمين يشتكون يقول أقول الولد اجلس يقول أنا ما أجلس أنا ولد فلان أو أنا أبي فلان أو أبوي يدفع الرسوم، خاصة في المدارس الخاصة إحنا ندفع لك فلوس أنا هني أشغلك، هاي قلة أدب. هاي قلة أدب، ما ينبغي هذا الأمر. وإحدى المشرفات الاجتماعية في إحدى المدارس، وأتذكر أني قديما تطرقت إلى هذه القصة، المعلمات يشتكون من تصرفات إحدى التلميذات في الإعدادة بأن لسانه بذيء جدا، كلام يعني لا يقال مع التلميذات، مع أي واحدة تخطأ عليها أو يصير بينها احتكاك كلام. فطلبت الأم مرات ومرات حتى جاءت الأم قالت لها لحظة بنادي البنت يعني قولي لها كلمتين، لأن لما جاءت ترى بنتك يصدر منها كذا كذا وهي عيب يعني ما ينبغي، وأنتوا يعني عيال ناس وبنات ناس. فإذ بالأم تنزل على ابنتها بشتائم أقبح من تلك التي تتفوه بها، فتقول المشرفة قد علمت من أين الخراب وأين الفساد، الساس خربان بهذه العبارة قالت، حين دريت أن الساس خربان. وإذا كان الساس خربان متى يعني يتم
1: البناء
0: وإذا الله المستعان.
1: اللهم استعان.
0: فلهذا الأمر على المعلمين أن ينصحوا، وعلى الآباء أن ينصحوا أبنائهم أن يتأدبوا مع المعلمين يحترموا المعلمين. ما يخاطب المعلم باسمه، ما تخاطب التلميذة معلمتها باسمها، بل معلمتي أستاذتي ليش فضل علي، هي التي تبدأ بالسلام، تبدأ باحترام، تدخل المعلمة أو المعلم إلى الصف.
1: تنوعت الأساليب الآن،
0: أساليب لا لابد يعني من الأدب مع المعلمين يعني حتى عندنا مثلا في البرامج المتنوعة التي تكون في وسائل الإعلام المختلفة، علينا أن نغرس هذه القيم في الأبناء.
1: نوجه هذا
0: كيف يتعاملون. أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، مثل ما تحبين عيالك يعاملونك معاملة طيبة، يا أخي اغرسي فيهم، اغرسوا أنتم الآباء في أبنائكم احترام المعلمين، احترام الكبار، احترام من في الشارع، احترام راعي الدكان. لما يذهب أحد أبنائكم إلى راعي الدكان أجنبي وكبير أكبر منهم، ربما يكون في سن والدهم
1: صحيح،
0: يقلون أدبهم معاه، طريقة طلبهم صحيح بتشتري بفلوسك، لكن هذا إنسان تعامل معه معاملة إنسانية
1: صحيح.
0: علموهم أن يدخلون ويسلمون، وإذا أخذوا الشيء يقولون حق من أسدى لهم هذه الخدمة مشكور جزاك الله خير أحسن شكراً.

0: وهكذا هذا الذي ينبغي. والله المستعان.
1: الله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
0: آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير.

مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض،

0: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد، كانت بصوت القارئ طارق ابن عبد الله السكري.
1: مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد أيها الأحبة، تأتي أهمية الدور الكبير الذي يقع على عاتق الآباء والأمهات في تهيئة الأبناء نفسيا وجسديا وتعليميا وصحيا للعودة إلى مقاعد الدراسة. فهذه الفترة تحتاج إلى استعدادات خاصة تشمل تنظيم أوقات النوم والراحة وتوفير الأجواء الأسرية الداعمة وتحفيز الأبناء على استقبال العام بحماس وثقة، إضافة إلى الاهتمام بالتغذية السليمة والتهيئة الذهنية بما يعزز قدرتهم على التركيز والتفاعل الإيجابي في الصفوف الدراسية. والعودة للمدرسة ليست حدثا عاديا، بل هي بداية حقيقية مفعمة بالنشاط والحيوية واستمرارا لرحلة العطاء المتجددة، وتعد التهيئة النفسية من أهم خطوات العودة. فالحديث الإيجابي عن المدرسة ومناقشة أفضلية العلم على الجهل والتذكير المتواصل بفضل الله علينا واستشعار نعمة الامتنان، فالأمن في الأوطان والمدارس الحديثة والمناهج المميزة والمعلمون الفضلاء والتعليم المجاني وغيرها الكثير يعزز استشعار مكانة الامتنان في أنفس أولادنا. ولا يقتصر دور الآباء والأمهات على توفير الاحتياجات المادية والمستلزمات الدراسية رغم أهميتها، بل من الواجب غرس قيمة النية الصالحة في طلب العلم. ولنذكر أولادنا بالأحاديث النبوية الشريفة التي تحثنا على طلب العلم، وندربهم على أن الأدب قبل العلم. ثم إن تعزيز الجانب السلوكي والمهاري مستمعينا يتجلى في تمكين الأولاد وتشجيعهم وتحفيزهم نحو الحياة المدرسية الجديدة وإشاعة الفرحة بمناسبة العام الدراسي والبداية الجديدة الدراسية.

0: من الخطوة الإيجابية المرور على المدرسة والتعرف عليها ومعاينة الفصول والبيئة الدراسية ومقابلة بعض منسوبيها لإزاحة القلق وفتح أفق للدراسة. ومن المهم الإشارة هنا إلى بعض السلوكيات التي تصعب عملية العودة الإيجابية للمدرسة، من ضمنها الإيحاء الضمني أو المباشر من الآباء أو الأمهات بأن الدراسة ثقيلة ومملة، فالأولاد يلتقطون الإشارة واضحة ويتبنون الموقف السلبي الذي غرسته البيئة المحيطة أو الحديث عن المدرسة ومنسوبيها بسلبية أمام الأولاد، فذلك يساهم بشكل كبير على عدم تقبل العودة السلسة للمدرسة. ومن الضروري أيضا الاهتمام بالنواحي النفسية والجسدية والتعليمية لدى الأبناء، لذا يجب على أولياء الأمور العمل على هذا الجانب التربوي المهم من خلال التحدث مع الأبناء حول أي مخاوف لديهم بشأن العودة إلى المدرسة ومحاولة معالجتها معا، كذلك البدء من وقت مبكر في إعداد روتين يومي منتظم قبل بداية الدراسة بأسبوع أو أسبوعين، ولا ننسى كأولياء أمور توفير الدعم المعنوي لأبنائنا الطلاب من خلال إظهار التعاطف معهم وتقديم الدعم اللازم لهم في حال واجهوا أي تحديات، بتشجيعهم على تعزيز الاستقلالية وتشجيعهم على تحمل المسؤولية وممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية، لأنها تعمل على تخفيف التوتر وتحسين المزاج مع عدم إغفال جانب التهيئة التعليمية من خلال تعلم كيفية تنظيم وقتهم بشكل فعال وتخصيص وقت كاف للدراسة والأنشطة الأخرى، مع الحرص على تجهيز جميع الأدوات والمستلزمات الدراسية قبل بداية العام الدراسي.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مصحف البحرين، تنصتون خاشعين إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد.

باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت

0: والثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا

0: ونفثه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ذو

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني.

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك.

0: قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
1: ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
1: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: مسلم.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
0: رواه أبو داود ما يقال عند الرفع من الركوع.
1: سمع الله لمن حمده.
0: رواه البخاري.
1: ربنا ولك الحمد.
0: وتارة يقول
1: ربنا لك الحمد،
0: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين

0: أرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين.
1: رب اغفر لي.
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
0: رواه ابن ماجه.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدع.

يسمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك. يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة طه.

0: أجمعين.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
3: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة لسورة الزخرف التي تحدثت عن أصول الإيمان وأسس العقيدة، تستمعون إليها بصوت القارئ أسامة الصافي.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة الزخرف. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة هود عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة هود عليه السلام. اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الشورى.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الهداية من الله وحده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلت

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: مستمعينا الأعزاء، المدرسة لا تقتصر على كونها مكانا لتلقي العلم فحسب، وإنما تعد مؤسسة أساسية في بناء شخصية الطالب وقيمه ومهاراته. وفي عصرنا الحالي ازدادت أهمية هذه المرحلة مع تسارع التحولات المعاصرة وبوصفها الحاضنة التي تهيئ الجيل لمواجهة متطلبات الحياة وصعوباتها. والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء شخصية الطالب، فلا يمكن أن تنجح المدرسة من دون تمهيد تربوي في البيت، فهي التي تغرس في الطفل حب التعلم والانضباط وروح المسؤولية.

وتقع المسؤولية الأولى على الأب والأم. وقد أكد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الدور بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحين يتعود الطفل على احترام الوقت والمشاركة في أعمال بسيطة والمذاكرة المنتظمة، يصل إلى المدرسة وهو مهيئ نفسيا وسلوكيا. على سبيل المثال، ما تزال بعض الأسر في بعض المجتمعات العربية تحرص على تمرين أبنائها على القراءة أو ممارسة أنشطة معينة، سواء كانت ثقافية أو رياضية، وربما قد تعتبر خطوات متواضعة في ظاهرها، لكن أثرها كبير ويساهم في بناء شخصيتهم. والمدرسة أيها الأحبة تمثل المحطة التي يخرج إليها الطالب من حدود أسرته إلى عالم أوسع، فبالإضافة إلى المعارف التي يتلقاها، يتعلم أيضا قيم الانضباط والتعاون مع الآخرين، وتفتح أمامه باب التجارب وتحفزه على اكتشاف قدراته. كما أن الأنشطة اللاصفية كالرياضة والمشاريع الفنية والرحلات العلمية تسهم في تعزيز ثقة الطالب بنفسه وروح المبادرة، بالإضافة إلى أن التعاون داخل الصفوف يجسد قيم التكاتف والترابط. وترتبط المدرسة ارتباطا وثيقا بالمجتمع المحيط به، مما يجعلها أكثر قدرة على المساهمة في بناء تكوين الطالب، حيث تشكل المبادرات المتنوعة التي تدمج الطالب في حملات بيئية أو أنشطة خيرية أو زيارات ثقافية فرصا ملهمة تغرس فيهم روح المسؤولية الاجتماعية. وهذا ما يميز المدرسة الناجحة عن غيرها. والطالب يتجاوز كونه متعلما حين يمر بين الصفوف ليصبح مشروع بناء متكامل تتداخل فيه أدوار البيت والمدرسة والمجتمع. والنجاح الحقيقي لا يقاس بالدرجات فقط، وإنما يقاس بمدى قدرة الطالب على أن يتطور إلى إنسان مسؤول وفاعل في خدمة وطنه، ويسهم قبل ذلك في إعمار الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا يحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

أيها السادة، فيما يلي نص تخشعين من المصحف المجود لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وجزء عمه.

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولا

الدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة النحل.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة النحل. دعاء السفر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: يقولون.
1: رواه مسلم. دعاء المسافر للمقيم.
0: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: رواه ابن ماجه. دعاء المقيم للمسافر.
0: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك.
1: وفي رواية
0: وخواتيم عملك.
1: رواه الترمذي.
0: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره؟ من نزل منزلا ثم قال:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
1: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
0: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: رواه البخاري. دعاء المسافر إذا أسحر.
0: سمع سامع

0: النار.
1: رواه مسلم.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي بن سليمان الفايزي ما يتيسر له من سورة فصلت. بسم الله.

0: عظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا الشيخ علي بن سليمان الفائزي ما تيسر له من سورة فصلت.
2: لم يخلقنا الله لنحزن،
3: هو فقط
2: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
3: تأكد
2: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
3: يوما ما
2: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
4: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة لما يتيسر.

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.